0: عن قلبي ننسو كلها اليوم كلها
1: أكوري كوري بي
0: كل أيوه كل بطا بكو كل
1: ولا بطا بطا
0: أكل دينشو أي كل دينشو أيوه كل أيوه كل